جيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجيب كلي وين هذا البارحة شو شنو ديجي كان

0: شباب.
1: اوكي جي ويلكم ميك ساسو كانز الارواندي وبتن اللي جيتش النتورك سمسلاند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي اور زب خیر دے خپل نیٹ ورک دل تے چکم بالکل ٹک ٹاک کے بل وس ڈاؤن جی دین ریکارڈ جی اللہ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

زما خوري سارا خان میسي دي ګډ وډ راغله دي کنه بښنه دي نغړو سيد جي وي بای نذیر بای کو رضا انکل کو سلام سارا خان سيد زما خوري غوړ ته سلامونه ورسله خوا.